الو ماما ماري نزل في الاستوديو نزل واحد جوج ولا ثلاثه سوايع ان شاء الله شوفي راه مازال في الالبوم وكنخدم وان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير في هذا الالبوم.